خدوب بلاهون خود انا مرون نریی خود انا شو ایچ ابراغ روغناش بوگه